تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دائما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

عمواس، يالو، بيت نوبة، سلوان، العراقيب، دير ياسين، لفتة، كوكب الهوى، لوبيا، التينة، السنديانة، صبارين، عسقلان، عين الزيتون، السمرة، غزة، صفصاف، جب يوسف، النهر، تل الترمس، البيزة، وادي حنين، البصة، عين غزال، المفتخرة، الدواينة، دالية الروحاء، الشجرة، قطرة، أم الزيناء، النغنغية، تل الشوق، السمكية، سعسع، الكنيسة، المجدل.

0: عم تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة تسمعوا راديو الحارة

0: مش عايز كده.
1: سليم صلى عيدكم مبروك يا حاج.
2: روح عندي بخير عايز.
3: يلا فوت قبل قبري.
4: Gracias.

0: لا على طول لازم سيدريدو. مش عندك اللازمه بعد كده من غيرها؟
1: مظبوط مظبوط.
2: لا لا لا لا
0: ننزل على السوق بعد كده.
3: الرتم اللي 4 طق

0: ليش؟
1: نرجع للمذهب، عندنا لازمة ونرجع للمذهب
0: دي يعني بريما يعني
1: طبعا
0: ممكن هاي بريما ونرجع للمذهب
1: ردو سي طبعا مري طبعا يلا ثاني تسليم ثاني تسليم ماشي ماشي يلا
0: تسليم ثلاثة أربعة

0: ليه معلش يعني ثاني
1: اول تسليمه الاخر تسليمه من غير صار
2: طيب
1: اربعه

مع أرام صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

ما بتوب ما بسيب انا كينج وما غيب ولا بدروس. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تتسند تتشاف مقلوب على جنبك هتنام يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشك تعانسه على البقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتت بس عم دولة الحنة ولينا اللغة عباسية لفيدا لوكا فايفا نانوفا كشحن انتو عبيد اللوغان وبصل عننا جوجال كله بيتكلم عننا حمال ماشي بتتكلم علينا ديوال خليفة كيس عشان انا كده.

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة
1: تحية للجميع.

0: ناس مش كاسولينا نبي فلسطين وانا حيك فساطينها بدها ياخد المايك بدها تولع حريه
1: تعرف شو اللي بيصير كلي صوتك صفه اللي بيصير انا جاهز زي فول الكسير مع بليكوبتر شو اللي مزيزات اسمع كل شي بسيط بدون ليكزو صير كل شي بطيء تسبحش في الغمي انا قرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلقيت ميه تبى بيسب كل فلق الطيز من يريد ان يتحدث من يريد ان يتفلسف خليها بيتك يصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نرفز اذا بدك تلاكم لاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا ايش الطفني اذا انا حابب انبهك ما خصنيش اذا صار فيك مقلب مش بار جديد انا حاكي قبلك برجع بعيد لكن بوزنك مش بوزني I wanna hear no chat about peace
2: كله يسكت زاد دومينو وانا كله حيسكت دودين عندي خاوة حتظبط زي اللي بيعبي هالحق

يوافدكم إبراهيم عويس بأحوال الطرق، وراه رح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي 5 زلام

so uniform. معناش دولة بس عنا شرطة ربية هون، هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون، في استيطانية هون، وقطاع طرق في حاول such a bore. What's up ليش such a low borders هدول؟ What for؟ ولا كيف تحبرات كترلس fuck more. مش هطيب بالديب بالباسبورت، خد لك fast course. Take your roll at the door door limit like سافر بس الhome sweet home. مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع أفكاري بزازي وبتبس على راسك ملت الليلة دوب الليلة توب هلا نخطف لنا كم طيارة من بنجريون الحل بنحاول

0: دك. هلو هلو، اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
1: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
2: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
3: شو عم بيصير؟
2: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميت ويا خواجة.
3: شو بتقصدي يعني؟
2: شو بقصد؟ هيدا هو الاستاذ شمع اللي صرعتنا فيه، بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
3: طيب اني اعمل
2: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
3: هانيا دعيوني، تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني، يلا
2: يا عيني عليك يا خواجة، يا عيني هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
3: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
2: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
3: طيب ومين برأيك يغني؟
2: يا عيني ما في بوجك نظر، نحن هنا.
3: انتي؟
2: ايه انا، ومن شو بشكي؟
3: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
2: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
3: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
2: ايه شو بدي اعمل لك، تصرف.
3: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
2: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
3: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

ما بسيب انا كينج شو مغيب ولا بدروس. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

شرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمه تضربرمه، ضرب جامد جاي من ورا، شخرمه تضربرمه، كلام الايد وعلى المسطره، شخرمه تضربرمه، ضرب جامد جاي من

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لحالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

0: هداك كان وينجي وهلأ مع حسين.
1: على زمن البيت على على سين استصل كم
2: مرونا 100 كيلو جرام دور 40 كيلو.

سوري سوري، عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها، احنا مع سيف مرديني من مصر، برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب، اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استورات بوليفون ست نعيمة المصرية.